0: بارك عليه وعلى آله.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم وارضن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، سادات أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأنصار أصحاب نبيك أجمعين، ونتابعنا من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين. اللهم اهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين. اللهم امين في دورنا واصلح ولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم ادفنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمهن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة، وانصر بلدان المسلمين ما يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. معاشر المسلمين، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا لنعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم. على ذكر الله الأكبر.
0: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
1: سبحان الله.
0: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Stop. Stop. اللهم انت السلام منك السلام عليك نعوذ السلام فحينا وبن السلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وعطنا عليك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلهنا يا ربنا سبحان الله سبحان الله. سبحان الله بحمد الله ما شكر الحمد لله الحمد لله بالعالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة الله أكبر الله. الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله تواصينا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أجركم الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم إنا نسألك من كل خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: Baiklah pendengar di mana saja anda berada, telah sama-sama kita ikuti jalannya ibadah salat Jumat langsung dari Masjid Agung Al-Mutakin Kota Ternate. Penanggung jawab siaran Kepala Kantor Agus Rusmin Nuryadin, penanggung jawab teknik Rival Lim Umar, rekan-rekan yang bertugas, Bung Ijal, Bung Ferdi, Bung Ratno, beserta saya Ariandi Upar mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita kembali ke studio.
2: Pro 1.